عشان نقطب الألم. تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا أخوي مش ندمان. أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف دشرح لك هالديوان.

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارة عشان انقطع بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف تشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم سهرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطب الألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟ صعب اشرح لك ايش منخرف قد منخرف طنش عادي. كيف ده اشرح لك شو المطاطة وليش نازلين تهريب عبلادي؟ كيف الكلمة عالكلمة تغرب تضر حب وما منشتغلش بالمجان؟ اخر فترة فيش مجان عالجدول الاعمال، اليوم العون عزمنا عنده مع جنبلاط واردوغان.

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك هالديوان؟